الخميس 25 من حزيران من عام 2026. أسعد الله صباحكم. أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي أف أم شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.5 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية أيضا إلى متابعينا ببقى المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي أف أم لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع تريبولي أف أم

من صبحكم بالخير ومدعيكم لا ترفقونا بمشوارنا الصباحي المعتاد ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم الخميس. مشوار نبدأه دوما بذكر الله وحمده وشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما بجميع الأحوال وعلى كل حال.

مشوار جديد ليوم جديد نجتمع معا من خلاله لتقديم لكم صورة عن أبرز الأحداث والتطورات والعناوين التي تصدرت اهتمام الرأي العام والإعلام في ساعات ماضية. تتعدد المواضيع والعناوين التي تؤسس للنقاش والاستجالات ولتصدر أولوية الاهتمامات، كل بحسب شأنه واهتمامه وما يروق له من تطورات يتابعها. حلقة جديدة مليئة بالمواضيع المنوعة والفقرات الملونة، مزينة ببيئة من أغنية الماضي الجميل من المكتب الموسيقي القديم. صاحبة طيبة، بتمنها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زري، اعدادا تقديما واخراجا. يسعد صباحكم.

طقس مستقر عم بيسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط لليوم وخلال الأيام القادمة، مع درجات حرارة بتبقى ضمن معدلات الموسمية إنما مع رطوبة مرتفعة، كما تنشط الرياح خاصة شمال البلاد. مصلحة الأرصاد الجوية بإدارة الطيران المدني توقع تكون طقس الخميس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الجبال وبالساحل، إنما مع بعض الارتفاع بالداخل. تنشط الرياح أحيانا مع بقاء نسبة رطوبة مرتفعة، وبيتشكل مع الضباب أحيانا على المرتفعات المتوسطة. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 21 وصولا ل 30 درجة نهارا. فوق الجبال درجات الحرارة عم تكون من 14 ولغاية 25 درجة، أما بالمناطق الداخلية فالحرارة من 19 ولغاية 32 درجة نهارا. الرياح السطحية جنوبية غربية ناشطة نهارا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 15-45 كيلومتر بالساعة، أما الرطوبة النسبية على الساحل فتسجل بين 60-85%.

إذن متابع الأسبوع على نفس المسار من ناحية الأحوال الجوية، طقس مستقر، درجات حرارة ضمن معدلات الموسمية، نوعا ما سرعة بالرياح، والأهم واللي بيضايق العالم هو ارتفاع نسبة الرطوبة التي تؤدي إلى الشعور بالمزيد من الحر.

صباح الخير من شركة هاتيكو، عنوان الأمان والتطور الدائم، المركز الرئيسي المينا مقابل المرفأ.

ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. مفاوضات مشدودة حول الانسحاب التجريبي وتعهد من نتنياهو بالبقاء في الشريط الحدودي. واشنطن تبحث الانسحاب واسرائيل تصعد جنوبا والمهمة لم تنتهي لدى جيش اسرائيل. أرقام أولية للخسائر حددتها الأمم المتحدة من الجو. 11,000 مبنى سويت بالأرض وثلاثة ملايين متر مكعب من الركام. منظمة أطباء بلا حدود: عزل القرى الحدودية في جنوب لبنان يفاقم أزمة المياه والرعاية الصحية للسكان. مصدر أمني سوري للنهار: لا صحة لما يتم تداوله عن حشود عسكرية على الحدود مع لبنان. قطر تعمل على المسارين: دعم لمؤسسات الدولة ولا مؤتمر دوحة اثنان. من الدبلوماسية الأولى إلى 18 سفيرة: رحلة المرأة اللبنانية في المحافل الدولية. الرئيس عون: العمل قائم لتثبيت وقف إطلاق النار في جنوب لبنان على أن يليه انسحاب القوات الإسرائيلية. أردوغان وشر على حدودنا: الإعلام العبري: تدخل سوريا في لبنان هو السيناريو الأسوأ. مشروع تجريبي برقابة أمريكية: الجيش اللبناني سينتشر في بلدات في جنوب لبنان بعد انسحاب إسرائيل منها. استئناف المحادثات الفنية بين واشنطن وطهران الأسبوع المقبل. وقاليباف: وقف الحرب في لبنان بأهمية وقفها مع إيران. الرئيس نواف سلام: لن نتفاوض على تطبيق الطائف ولا أطلب من حزب الله سوى الوفاء بالتزاماته.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الخميس 25 من حزيران، نستعرضها وإياكم ضمن

تمتد الحمائم في الشرق الأوسط؟ هل تفجر صراعات الصقور في الداخل؟ في العراق توجيه المحاكم بتطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب بشأن الطائرات المسيرة. واشنطن وبكين والجائحة، مديرة الاستخبارات الأمريكية تفتح الصندوق الأسود. شجار ترامب وميلوني مفتاح لفهم العالم الجديد. ترامب نحو وضع أكثر تعقيدا بين ناري مجلس الشيوخ ومعارضي التفاهم. تهم تشمل جرائم حرب ومخدرات، بدء محاكمة وسيم ابن عم بشار الأسد. سنت كوم نفذنا غارة في سوريا أدت إلى مقتل قيادي كبير في داعش. هيئة إعادة إعمار غزة تجتمع اليوم في قبرص. وفي النهار كتب سركيس نعوم: مضيق هرمز بعد الحرب، حتى لا يبقى الخليج رهينة ابتزاز إيران ومصالح أمريكا. وكتب نبيل بومنصف: لا زالت الأفراح في مساراتكم عامرة. إلى عناوين جريدة الأخبار.

سفير العدو لدى واشنطن يصف المفاوضات مع السلطة اللبنانية بالفشل الذريع. قادة في جيش الاحتلال، قواتنا في جنوب لبنان رهينة المسار الدبلوماسي. رئيس الحكومة نواف سلام: لبنان جزء من الخلية التي تشكلت في سويسرا، ومسار واشنطن مختلف عنها. الدمار في مدينة النبطية عقب العدوان الإسرائيلي على لبنان يؤكد مدى همجية العدو. الرئيس عون: التفاوض في واشنطن مستمر ومنفصل عن اجتماعات سويسرا. قاليباف يؤكد: إنهاء الحرب في لبنان أولوية. المفتن قبلان: نحن بربع الساعة الأخير لأكبر انتصار للبنان، وأي تنازل لن يمر. الاتحاد الأوروبي يقترح مهمة عسكرية لتدريب الجيش وقوى الأمن الداخلي. عاملو المستشفيات الحكومية بالخطوط الأمامية يناشدون بري التدخل لصرف رواتبهم. ماركو روبيو: سنساعد الدولة اللبنانية على بسط سيطرتها على كافة أراضيها. العجز التجاري يزداد في عام 2026. انتقادات للتوقيت الأمريكي: رئيس الحكومة العراقي علي الزيدي يستكمل إعادة الهيكلة. عمان تفتح ممرا بحريا مؤقتا في مضيق هرمز. بسبب بطء انخفاض أسعار الوقود، ترامب يأمر بإخضاع شركات النفط للتحقيق. طهران ترد على مزاعم جروسي إثارة للبلبلة عبر الضجيج الإعلامي. لافروف: نتطلع إلى معرفة حقيقة موقف ترامب من حرب أوكرانيا. أسعار الذهب تتراجع إلى مستويات غير مسبوقة خلال 7 أشهر. لمواجهة مطامع ترامب، الدنمارك تعتزم تعزيز حضورها العسكري في جزيرة غرينلاند. وفي الأخبار، كتب محمد عبد الكريم عن إفريقيا بعد الحرب: آمال بانتعاش اقتصادي والتعلم من الدروس السياسية. إلى عناوين نداء الوطن: المنطقة النموذجية تفخخ المفاوضات، وضغوط أمريكية لانتزاع تنازلات. نعم للتعويض الإيراني، ولكن لمصلحة خزينة الدولة اللبنانية. التعويضات من الأصول الإيرانية المجمدة، لماذا لا يكون لبنان حاضرا في أي تسوية مقبلة؟ واشنطن تبحث المناطق النموذجية في مفاوضات لبنان مع إسرائيل. وفد برلماني بريطاني في السراي الحكومي: تعزيز دعم الجيش والانسحاب الإسرائيلي. وليد جملاط يحذر من التلاعب بعقيدة الجيش اللبناني تحت أي مسمى.
الصدي يبحث مع الأوروبيين هيبة لرصد مصادر المياه وتحديث قاعدة بيانات المشتركين. وزير الداخلية يؤكد مكافحة المخدرات حماية للمجتمع اللبناني ومنع تصديرها إلى الخليج. لبنان يسلم سوريا دفعة ثانية من السجناء المحكومين. وزير الثقافة غسان سليم منصور نسعى لإدراج آثار المدينة ضمن لائحة المواقع المعرضة للخطر الدائم. الرئيس نواف سلام لا تفاوض على تطبيق الطائف ونتمسك بالانسحاب الإسرائيلي الكامل. الرئيس عون العمل جار لتثبيت وقف النار ومصير المناطق النموذجية بانتظار موافقة إسرائيل. وزير الزراعة إطلاق الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء محطة مفصلية. عودة الأهالي إلى عين عرب وانتشار مرتقب للجيش اللبناني في الوزاني. طهران تلبس ثوب المنتصر وترامب يكشف خيوطه الواهية. العدالة تقتحم بيت الأسد، أول أفراد العائلة في قفص المحاكمة. ماركو روبيو أمام أمريكا خيارات متعددة إذا لم تلتزم إيران بالاتفاق. بن فرحان يبحث مع راقجي مستجدات المفاوضات الإيرانية الأمريكية. روبيو في الخليج لاحتواء مخاوف الاتفاق مع إيران. نتنياهو لم أطلب إذنا من ترامب لشن ضربات ضد إيران، بل أبلغته بالأمر فقط. في العراق الفساد يخرج حتى من تحت الأرض. وفي نداء الوطن كتبت أمل شمعوني تحديات الجولة الخامسة بين صورة ناقصة وخريطة غير متفق عليها. أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط. إيران ترهن عودة المفتشين باتفاق نهائي، وترامب لمح إلى إشراك خبراء أمريكيين وقاليباف عد التفاهم مذلا لواشنطن. لبنان ينتظر موقف إسرائيل من المناطق النموذجية. العراق يحاكم المسيرات بقانون الإرهاب. استنفار في أوروبا بعد موجة حر غير مسبوق. جولة جديدة من المحادثات في سويسرا الأسبوع المقبل، وترامب يتحدث عن تنازلات إيرانية كبيرة. توم براك يسرع التفاهم بين بغداد وأربيل لتسوية الخلاف النفطي. زلزالان عنيفان يضربان عاصمة فنزويلا ويتسببان في انهيار مباني ومئات الضحايا. من هو وسيم الأسد الذي استخدم نفوذه التشبيحي في تزعم تجارة الكابتاغون؟ لبنان ينتزع انسحابا جزئيا رغم انفجار الغضب الإسرائيلي. حراك من حماس لمحاولة إدراج غزة ضمن المفاوضات الأمريكية الإيرانية.
واشنطن تبحث إمكانية حصول تركيا على مقاتلات F-35. اجتماع خليجي أمريكي في البحرين لبحث مخرجات سويسرا وأمن المنطقة. اغتيال مراسل العربية والحدث في المكلا اليمن يهز الأوساط السياسية. فيصل بن فرحان وعراقجي يستعرضان مستجدات مفاوضات طهران وواشنطن. ترامب يطلب من الكونغرس تمويلا إضافيا قدره 88 مليار دولار. الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف عناصر يشتبه بانتمائهم للحزب جنوب لبنان. أردوغان يؤكد العمل على وضع قانون إطاري للسلام التام في تركيا. انخفاض مخزونات النفط الأمريكية 6 ملايين برميل بأكثر من المتوقع. البرلمان الروسي يوافق على تعديلات ضريبية لمعالجة أزمة نقص الوقود. الجيش المصري يدعو لإحكام السيطرة على المنافذ الحدودية عقب التوترات في الجنوب. في مصر بمعاقبة مخربي منطقة المشجعين بالعاصمة الجديدة.

وفي الشرق الأوسط كتب الدكتور عبد المنعم سعيد من أجواء المونديال عن العروبة الكروية، وكتبت هدى الحسيني إيران من الداخل غيرها من الخارج. هذه كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الخميس.

ما هي أبرز الأسرار الواردة في الصحافة اللبنانية الصادرة اليوم؟ نتعرف عليها الآن ونبدأ من أسرار جريدة النهار. انطلقت أمس بجد عملية التشديد في ملاحقة الدراجات النارية المخالفة، وأقيمت في العاصمة حواجز متنقلة دققت في المستندات والأوراق الثبوتية على أمل أن تنجح الخطوة فيتسع نطاقها. للمرة المليون تنطلق حملة لمكافحة الدراجات النارية المخالفة، وسواء المخالفة أو غير المخالفة، ما ثلاث أرباع الدراجات النارية مخالفة، مفترض أن تكون بقى هناك خطوة جدية بهالمجال، لأنه صار الموضوع مقرف بالنسبة للكثيرين، وبتعرفوا تماما قديش عم يتسبب هذا الأمر من حوادث وكوارث وجرائم وسطو مسلح. على أمل أن تكون الخطوة جدية، مش مثل كل مرة أبو أسبوع زمن ومنرجع ننسى. آسف نائب بيروتي لإنجاز المرحلة الثانية من إطلاق السجناء السوريين في لبنان، فيما يجري تأجيل وتسويف ملف العفو العام الذي انقسم النواب حياله، ما أدى إلى إرجائه إن لم يكن تطييره. لأن الملف اللبناني في أصوات انتخابية، الملف السوري بينحل من دولة لدولة، بينما المزايدات الشعبوية الداخلية أدت إلى تطيير ملف العفو العام، وبنفس الوقت التشدد على ناس والتساهل مع ناس. بعد جدل حول الصلاحيات، استسلمت وزيرة التربية الدكتورة ريما كرمي للضغوط عليها في ملف الامتحانات الرسمية، وقررت ترك القرار لمجلس الوزراء في جلسته اليوم وسط تضارب في الآراء حول الاستحقاق التربوي. يبدو أن الوزيرة استسلمت خلص، شافت الضغوط الشعبية والمظاهرات اليومية والاعتراضات على مواقع التواصل والنواب والوزراء الكسالى يلي عم يحضوا الطلاب على مزيد من التظاهر والغضب، فتركت الأمر لجلسة اليوم بالحكومة. حبيتوا تلغوا الامتحانات، الغوة وجعل عمره ما حدا يتعلم. إلى أسرار جريدة الجمهورية. يتردد أن مسؤولا دوليا بارزا أبلغ زواره أن نافذة الفرص المتاحة أمام لبنان لن تبقى مفتوحة إلى أجل غير مسمى. هلا كاودي عم يتغنجوا، شايفين كتير من المبادرات جاية، فقصة عم يماطلوا، قصة عم يضيعوا وقت. قال له ما تفكروا أن الفرصة الدولية رح تبقى مفتوحة كل العمر، هلا في نافذة دبلوماسية ماشي الحال، بعدين بنرجع للعصا لمن عصى.

تتلاقى آراء خبراء اقتصاديين عند خشية من أن يؤدي تراجع العملة الصعبة في السوق إما إلى استخدام مصرف لبنان أموال المودعين لضخ الدولارات أو إلى تراجع كبير في الكتلة النقدية إلى حد عدم القدرة على توفير كل الاحتياجات من خلال الاستيراد. هلأ المخاوف قلت شوي بموضوع ضخ الدولارات مع يعني وصولنا إلى نوعا ما وقف لإطلاق النار والمفاوضات الجدية يلي انطلقت لتثبيت هذا الوقف. فعيام الحرب ما كان في هذه المخاوف قدر مصرف لبنان يضبط الوضع، وبعتقد هلأ قادر على ضبطه. سفير دولة خليجية في بيروت ينوه في مجالسه بالذكاء الحاد وحسن الإدارة التي يتمتع بها الرئيس السوري أحمد الشرع، حيث نجح في تخطي مصاعب كثيرة وأدار بلاده بطريقة مميزة وأنقذها من حرب كبرى بحكمة، وأقام علاقات مع مختلف دول العالم حتى التي حاربته. واعتبر السفير أن الشرع يبرهن على أهمية اعتماد الواقعية في الحياة السياسية. الله معه حق، يعني ما في حدا بيفهم بالسياسة إلا ما يقدم هذه الإشادة على طريقة العمل بالحكمة والروية، وبنفس الوقت على طريقة إنقاذ البلاد من كثير من المآزق. إلى خفايا وأسرار موقع لبنان فايلز. يتردد أن ملف بواخر القمح والقمح المدعوم بات على طاولة المتابعة الجدية وسط معلومات عن اتجاه لإعادة فتحه من زوايا مالية وإدارية وقضائية، وإن التدقيق المرتقب سيطال آليات الدعم والاستيراد والعقود المرتبطة بهذا القطاع في محاولة لكشف حقيقة الأموال التي صرفت خلال السنوات الماضية. مش أول مرة بنسمع بخلال هالأسبوعين عن إعادة فتح موضوع أموال الدعم التي تقدر بنحو 10 إلى 11 مليار دولار، والتي تم صرفها إبان انفجار الأزمة الاقتصادية، وطبعا حصد منا الحصة الأكبر التجار الفجار. عن مسؤول كبير أن التعديل الحكومي وارد في الظرف المناسب، خصوصا أن هناك وزراء انتهت صلاحيتهم الزمنية وآخرين أنهوا بأنفسهم أدوارهم المفترضة. هذه مجرد أضغاث وأحلام أو أمنيات لدى البعض. الحكومة باقية مثل ما هي لوقت الانتخابات النيابية. كل ما يطلع لنا سر بيحكي عن هذا الأمر، كل ما بنرجع منأكد على هالمعلومة السبتة. كل اللي عم تسمعوه مجرد طموحات أحلام للبعض.

لفتت مصادر نيابية أن العبرة بتعاون الحوز مع الجيش لجهة تفكيك بنيته العسكرية وتسليم سلاحه والانسحاب من المناطق التي سيخليها جيش إسرائيل ويتسلمها الجيش اللبناني، محذرا من عودة الحزب إلى ممارسة لعبة شراء الوقت، في حين أن قراره الأكيد والنهائي هو المحافظة على السلاح، وذلك بسبب عقيدته الحزبية. اللي بيجرب مجرب عقله مخرب. جربنا الرهان على عقلانية الميليشيا واكتشفنا أنها مجرد تقطيع للوقت. عندهم أسهل أنه جيش العدو يفجر الأنفاق ويستولي على السلاح على أنه يسلموه للدولة، لأنه مش معترفين بالدولة. إلى أسرار نداء الوطن. قرار عدم التقاط ضباط المفاوضين صورا مع الوفد الإسرائيلي لم يحصل بتعليمات من رئيس الجمهورية، بل أتى بتصرف منهم. فالوفد السياسي المفاوض أعلى مرتبة من الوفد العسكري ويقوم بالتقاط صور في كل جلسة تفاوض. ولو كانت هناك تعليمات من الرئيس عون أو من السلطة السياسية لكانت وجهت إلى الوفد السياسي وليس العسكري. خطوة عدم التقاط الصور من الوفد العسكري أثارت الغضب لدى المفاوض الأمريكي والإسرائيلي، بس ما هو الحق يعني بالنهاية أنه جيش العدو ديش صار قتل من ضباط وعناصر الجيش اللبناني، كيف بده يلتقط معه صورة؟ فحقهم بالنهاية أدرك شو عم يعملوا، كيف بده يفاوضوا بأي طريقة. لسه الأسبوع الماضي عنا 3-4 شهداء من الجيش اللبناني، فمش طبيعي أنه يكون في هناك التقاط للصور. ماشي عم نتفاوض، بس التقاط الصورة مش ضروري. يعمد الحوز إلى إصدار بيانات باسم عائلات معارضين شيعة من دون علم هذه العائلات، وتتضمن مواقف تتبرأ منهم وتتهمهم بالخيانة والعمالة قبل أن تتلى في عدد من المساجد التابعة لنفوذ الميليشيا. كل ما طلع معارض من البيئة يصرخ بالصوت العالي على هذه الحروب العباسية، دغري مباشرة بيطلع لك بيان أنه عائلته تبرأت منه. طبعا هذا البيان بيكون مكتوب بحبر ميليشيوي وليس مكتوب بلغة العائلات.

تعكف وزارة الطاقة على إعداد دراسة مفصلة حول نقل النفط من العراق إلى مصفات البداوي في طرابلس عبر الأنبوب الموجود، ويتركز النقاش حول الخزانات التي سيضخ إليها النفط قبل تصديره نحو أوروبا، وبإمكان شراء لبنان لجزء منه للاستهلاك المدني. المحادثات بموضوع استخدام أنبوب النفط سواء بالتصدير أو للاستخدام المحلي صارت أكثر جدية، والمفاوضات والاجتماعات عم تكون أكثر نشاطا على أمل هالمرة تكون ذات جدوى، مش مثل كل مرة اجتماعات على الفاضي. أخيرا في أسرار جريدة الأخبار، تعتقد مصادر إعلامية في واشنطن أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية لا زالت تراوح مكانها، وأن النقاشات انتقلت من العموميات السياسية إلى الخرائط والضمانات الأمنية، لكن التقدم الظاهر يخفي عقدة جوهرية تهدد المشروع كله، لأن إسرائيل تنظر إلى هذه المناطق بوصفها مدخلا لاختبار ترتيبات أمنية جديدة تريد من خلالها التأكد من مشاركة الجيش اللبناني في عملية تقييد حركة الحزب وتفكيك البنى التحتية التابعة له، بينما يحتاج لبنان إلى مناطق يستطيع تقديمها للرأي العام باعتبارها أراضي محتلة جرى تحريرها واستعادتها من دون شروط سياسية تكون بمثابة سردية معاكسة لسردية الحزب. هيدي مصادر إعلامية بواشنطن ولا هيدي مصادركم أنتو من قلب الضاحية؟ هلأ بواشنطن هيك عم بيقولوا أنه هلأ كل هدف قال الوفد المفاوض أنه يعمل انكيد بالحزب، يقولوا أنه تفضلوا جبنا لكم منطقة نموذجية أو منطقة ينسحب من العدو. هيك هيدي هيك بيكتب الإعلام بواشنطن، هيك بتكتبوا أنتو دكاكين الإعلام. قال يعني كرمال يعطوها مصداقية للخبرية فبيروحوا بيصفوها بأنه مصادر مطلعة في واشنطن. أفلام محروقة. هيدي كانت أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن.
2: توزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06 445 255. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور، وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

مجددا يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الأبليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال اللايف ستريمينج عبر موقع تريبولي اف ام .org. يا صباح الورد للجميع ما عدا عصابة الدولة العميقة وجعد جية الحشاشين الشتامين النقيئة. تحالف المافيا والميليشيا الذي نفكر مجددا أنه يترنح

كالعادة القسم الثاني من حلقتنا بيتضمن العديد من العناوين التي سنتابعها ونناقشها وننقلها لحضراتكم من خلال الفقرات المعتمدة. عناوين كثيرة أثيرت وأثير حولها الكثير من الجدل، اخترنا البعض منها لكي يكون هو محور أساسي في فقراتنا. مستحيل تختار موضوع من المواضيع الحالية يلي طبعا فيها ردات الفعل اللبنانية إلا ما تلاقي حوالي الكثير من الانقسام، وهذا شيء طبيعي. ما في بلد بيكون موحد شعبه على رأي تام إلا بالمواقف الصلبة الوطنية، ونحن حتى بهي بالمواقف السيدية والوطنية والانتماء عنا كثير من علامات الاستفهام والجدليات، وهذه تظهر عند كل نقاش. أي موضوع بينفتح بتلاقي في ناس مباشرة فقدت أي انتماء وطني لألها، كبت كل اهتمام بالبلاد والعباد وراحت بدها ترضي المشغل. سنرى هذا الموضوع واضح للعيان مثلا بالفقرة القادمة يلي اخترنا أنه نطرح بها هذا السجال القائم بين من يطالب إيران بالتعويضات وبين من يقول شكرا إيران. بالإنترو بما تبقى لدينا من دقائق فطبيعي أن نطرق على السريع قبل كل شيء اليوم في جلسة للحكومة كرمال حسم الموضوع التربوي، وكل المعلومات بتقول أنه اليوم بده يكون حسم، يعني اليوم بده يطلع قرار من الحكومة سواء في امتحانات أو ما في امتحانات، والأرجح لن يكون هناك امتحانات لأنه مثل ما قلنا الجميع استسلم للشعبوية، وآخر شيء قالوا لك إنه الطلاب ما بدهم يتعلموا وأهلي ما بدهم يعلموا والمعظم المدرسين ما بدهم يعلموا، خليكم ما كون يفدت خدوا يفدت بعدين ما تجوا تبكوا عنا. هيدا واحد. اثنين، بمسار التفاوض امبارح كتير من المعلومات طلعت، المفاوضات بجلستها الخامسة المباشرة بين لبنان والعدو الغاشم والتي تخاض بالعاصمة واشنطن على مدى 3 أيام امبارح تصاعدت كتير من الخبريات منها إيجابي ومنها سلبي، ويبدو أنه كل وسيلة إعلام كالعادة تكتب ما تتمنى وليس ما هو حدث بالواقع. يعني إذا بتروح صوب الصحافة والأبواق الممانعة بتلاقي أنه هناك فشل ذريع للمفاوضات والعدو الغاشم مش عم بيقدم أي شيء ولبنان يتسول أي لقطة من كل هالكلام هيدا الجعدني. إذا بتروح على الإعلام السيادي بين مزدوجين أو المؤيد للتفاوض المباشر بتلاقي أنه والله تحققت خطوات كبيرة وهناك ورقة إعلان نيات سيتم التوقيع عليها والمفاوضات بها الكثير من النتائج الإيجابية وحلة إذا فيك تحلها. هلأ بالطبع نحن عارفين أنه المفاوضات في كتير من أمورها سرية ومش عم تظهر، فكل واحد عم يحاول يخترع معلومات من عنده ويسوقها للرأي العام ليبين ما يتمنى أو ما يتمنى الفريق اللي هو بأيده، لذلك ليس هناك من ثقة إلا بالكلام الرسمي اللي عم يطلع، والكلام الرسمي بيقول لك هناك تقدم بطيء بموضوع المناطق النموذجية وهناك محاولة طالما في مفاوضات عسكرية كمان لاختيار بعض المناطق من أجل أن ينسحب منها جيش العدو ويسلمها للجيش اللبناني لكي يقوم بتنظيفها. الشغل الوحيد الأكيد أنه الخلايا التي تم تشكيلها خلال مفاوضات الشياطين سواء بإسلام أباد أو بالمفاوضات الأخيرة بسويسرا هي مسار منفصل، وأنه هناك تأكيد أن الدولة اللبنانية تفاوض عن نفسها والخلية اللي تم إنشائها هي فقط مجرد لإشراك إيران بالموضوع، لأنه بس يوصلوا لقرارات والبازار يفتح لتعطيني من هون وبعطيك من هونيك، فمين بده يضغط على الميليشيا إلا اللي بيدفع لها. فهذا هو المسار التفاوضي الذي سيستخدم وسيستكمل اليوم مشان نكون عارفين، يعني انه انا بصراحه 3/4 الخبريات ما بصدق للامانه يعني

هلا بجميع الاحوال بجميع الاحوال يعني نحن رايحين على انتصار، انتم عارفين يعني بقى كيف ما كانت النتائج، نتائج مفاوضات، نتائج معارك، نتائج ميدان، نتائج حديدان، نحن رايحين على انتصار. وشوفوا مثلا هاي المفتي انقبلا بالامس، المفتي الجعفري الممتاز، ممتاز جدا والله، اكسلنت. قال لك نحن بالربع ساعة الأخير لأكبر انتصارات لبنان، أكبر انتصارات لبنان. هذا اللي عم تشوفوه قدامكم من خراب ودمار وعودة احتلال وتشريد الملايين و 4000 وشوي من الضحايا، 15-16 ألف بين قتيل وجريح، هذه شغلات خسارات بسيطة. فطمنا المفتن قبلان بجعدنته المعتادة وقال لك نحن بالربع ساعة الأخير لأكبر انتصارات لبنان، وأي تنازل بدها تقدمه الدولة لن يمر. طبعا هو برأيه انه الدولة اللي بيقبض منه، هيدا مفتي بيقبض من الدولة، هيدا موظف بالدولة، موظف عند الدولة، بيطلع كل يوم بيسب

على أبواب أكبر انتصارات لبنان. فلكم أن تتخيلوا العقلية التي يدار بها هذا المفتن ويحاول أن يدلي بها بتصاريحه وإسهالات كلامه اليومية. اطمنوا، والانتصار جاي جاي. انتم مشكلكم دلوا مستعجلين، اطمنوا ما تستعجلوا، نحن عبر ربع ساعة الأخير بعض كوسي وقادمين على أكبر انتصارات بتاريخ لبنان. نحن أقل انتصار ما نرضاه تحت 7-8 آلاف قتيل يعني.

من بداية الأسبوع وهناك جدلية على انقسام جديد بعيدا عن انقسامات المونديال وبعيدا عن الانقسامات اليومية حول العلاقة مع الدولة الإيرانية، إن كان هناك من دولة بإيران، ما بين جماعة شكرا إيران اليافطيط يلي شفتوها معلقة على طريق المطار أو بالضاحية، وعودة هذه الصور للمرشد المقتول أو المرشد المبتور حاليا. ما عاد فينا نقول ده ما ظله الوارف لأنه ما عادنا متأكدين أنه عنده ظل أساسا. حالة غضب سادت لدى كثير من اللبنانيين لما شافوا اليافطات رجعت تنتشر رغم القرار الحكومي الصادر تحت عنوان شكرا إيران. وعلى شو شكرا يعني؟ أما الجزء الثاني من الصورة فهو العريضة النيابية اللي تم توقيعها وتقديمها لرئيس الحكومة من أجل تقديمها طبعا للأمم المتحدة، ألا وهي مطالبة الدولة الإيرانية بتعويضات عما ارتكبته من فتح جبهة بلبنان، بحكم أنه الكل صار عارف أنه ما يدور في لبنان هو معركة إيرانية إسرائيلية على الأراضي اللبنانية، حرب الآخرين على أرضنا كما يقول فخامة رئيس الجمهورية. نبدأ بموضوع العريضة، وهل حقا هناك يستطيع لبنان تقديم مثل هذه العريضة ويستفيد من الأموال المجمدة التي سيتم الإفراج عن البعض منها من خلال الصفقة التي تم توقيعها بين الشياطين؟

من يومين برز تحرك نيابي تمثل بعريضة وقعت 28 نائب معظمهم بينتموا للتكتل الجمهورية القوية وحزب الكتائب وبعض النواب المستقلين، دعوا فيها الحكومة اللبنانية لاتخاذ خطوات رسمية وقانونية ودبلوماسية بتحفظ حق لبنان بالمطالبة بالتعويضات عن الأضرار والخسائر اللي تكبدها نتيجة الحرب الأخيرة. سلم الوفد النيابي هالمفكرة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، ودعا الحكومة لتحرك السريع لعداد ملف وطني متكامل يثبت الأضرار والخسائر يلي تكبدها لبنان من جراء الحرب. بترتكز العريضة على اعتبار أن الدولة اللبنانية لم تتخذ قرار دستوري بالدخول بهيدي الحرب، وأن فتح الجبهة العسكرية من الأراضي اللبنانية تم عبر ميليشيا إيرانية مخالفة للشرعية اللبنانية، كما تستند إلى ما يعتبره مقدموها علاقة سياسية وعسكرية ومالية مباشرة بين العصابة والجمهورية الإيرانية، بما يبرر البحث بمسؤولية إيران عن جزء من هالأضرار اللي أصابت لبنان، خاصة عقب التصريحات الإيرانية الرسمية وتصريحات زعماء الميليشيا بلبنان أنه نحن فتحنا الحرب دفاعا عن إيران وفأرا للدماء الزكية زكية كتير لأل المرشد يلي كان دام ظله الوارف. طبعا الخسائر المادية كبيرة، ومن لما تم تقديمها العريضة وكالعادة بنشوف حملات عم تشن، ويا خوانا يا عملاء أيها النواب الصدفة، بدل ما تقدموا على العدو الإسرائيلي، وطبعا الناس ما مع خبر أنه في نفس العريضة تم تقديمها ما في عشرات الشكاوى يلي تم تقديمها من الأمم المتحدة من قبل وزارة الخارجية تطالب بالتعويضات، وأساسا هناك كثير من المحاكم سابقا حكمت للبنان بتعويضات جراء العدوانات الإسرائيلية المستمرة على لبنان. بس بما أنه دنجي أبو راس مربع ما بيتبع الأخبار وبده يكب هيك ويوزع الشهادات، قال وكأنه نحن ناطرين شهادات مثلا من جعدنجي من هون أو أبو راس مربع من هونيكا وسلمجي من تالت ميلي لحتى يوزع شهادات بالوطنية، وهن أساسا لا عندهم دم ولا عندهم وطنية ولا عندهم زر الضمير لحتى يقدروا يحكموا بالمساواة. فقبل ما تهجموا على الدولة ورئيس الحكومة والنواب اللي راحوا قدموا، وفي شكاوى كتير متقدموا مطالبة بتعويضات، فيعني عم نساوي الكفة، نحن عم نحاول نساوي الكفة مشان مش دايما الناس تطلع تقلك شكرا إيران. فعلا هو شكرا إيران، هذا مسار طبيعي. يعني هلا في بعض الدول مثلا، هلا دول الخليجي بحاجه لاموال، لا بس ان عم يضغطوا لحتى يطلعوا لهم حصه من الاموال المفرج عنا بعتقد بقيمه 25% بدل الصواريخ يلي ضربها الحقد الايراني على الدول العربيه. هيدي من باب انه احنا بدنا نفرجيكم انه كل عمل له حساب له عقاب، يعني مش بحاجه للاموال بس لحتى يقولوا انه ما في شيء ممكن يقطع هيك بسهوله. فهناك ضغط من اجل الوصول الى حصه من هذه الاموال. لماذا لا يكون كل لبنان جزء منه؟ ليه بده يجي بعدين يدفعوا بكرة إذا أخذوا شوية مليارات؟ هلا طبعا بغير الأرقام اللي عم يقولوا لك يعني كلها عم يحاولوا يشحدوه 12 ل14 مليار، والجنوب لوحده صار بيكلف أكثر من 14 مليار أعمار، مشان الناس اللي ناطرة هلا تشتي عليهم مصاري من المال النظيف يرجع يعمره على السريع. إنما خلي المصاري تكون للدولة، الدولة هي اللي طالب التعويضات، إذا قادرة وعندها طرق القانونية لتحصل عليها ليش لا؟ مثل ما عم نطالب بتعويضات من العدو الإسرائيلي يلي عم يضرب، نطلب من العدو الإيراني يلي راح فتح الجبهة وياخذ البلاد كلها رهينة بفضل سلاح الميليشيا. بالمقلب الآخر هناك جماعة شكرا إيران، شكرا إيران يا أفطاط تعلقت بنويات نزلت على الطريق. يعني المصور المبدع ملك الصورة حياة بلبنان المصور نبيل إسماعيل نزل كم صورة التقطن هيك بكاميرته الذكية باختياراتها بيعبروا تماما عن هيدا الواقع. أنا اخترت نون صورتين بس، الصورة الأولى يلي مصور فيها يا أفطاط شكرا إيران وصور سيد مجتبى، إن شاء الله أكون بيضنا وجهك يا سيد مجتبى بهالدمار، ومارق موستيك عليه حدا حامل فرشة. يعني الصورة بتعبر شكرا إيران على أنه هجرتونا، فعلا يستحقوا الشكر أنه تسببوا بدمار البيوت وبتهجير الناس. والصورة الثانية هي بوسط الدمار والبنايات اللي نزل على الأرض حاطي لك يافطات شكرا إيران، يعني لو هالمصاري اللي دفعت لهالحملة الإعلامية دفعت للناس مكان أصبط لكريكو تضربوا أنتوا إيران على شو شكرا؟ إنما هني من باب بس لحتى يبينوا لك أنه بدنا
بفضل إيران. إيران هي اللي جابت لنا وقف إطلاق النار، إيران هي اللي رفعت راسنا، نحن أسياد عند الولي السفيه. وبتعرفوا كل هالعبارات اللي عم تسمعوها، لخي انتوا ما بتطلعوا مش شايفين حالكم. والله هودي الصورتين لنبيل إسماعيل بيلخصوا كثير من الكلام، يعني بيلخصوا عشرات وأطنان من المقالات. أنه الصورة الأولى بين المناطق المدمرة الممسوحة نهائيا حاطين شكرا إيران، والصورة الثانية لنازح أخذ فرشته وراكد شكرا لأنه شردتونا. فعلا شكرا، يستحق الشكر يا أخي. ما عملين إيميل الدولة، الدولة طردت السفير، قطعت شبه قطعت العلاقات، منعت الطيران، ما أجا من وراهم إلا الشر والسلاح والمخدرات والكبتاجون والبلاوي الزرقاء، يستخدموا الدماء اللبنانية اللي هي فعلا دماء ذكية لا حتى يتاجروا فيها ببزار المفاوضات المستمر سابقا وحاليا ولاحقا. فعلا شكرا إيران، شكرا لأنه تسببت بدمارنا مرة واثنين وثلاثة وأربعة، شكرا لأنك غسلت عقول كثير من المفلسين وتجار الدم والدين يلي راحوا مفكرين أنه أنت عن جد عم تقاتلي ضد إسرائيل، مش أنه عندك مشروع بيشبه تماما المشروع الإسرائيلي. لا بيستحقوا الشكر جماعة، يعني ما قصروا، قايمين بالواجب والزيادة.

هلا طبعا انا كنت محضر احكي لكم انه من الناحيه القانونيه انه تعلق صور واعلام لدوله اجنبيه هو امر مخالف للقانون وكذا، بس بدي احكي بالقانون مع جماعه مش معترفين بالدوله، مع عصابه هي اساسا مخالفه لكل القوانين، وحاليا من بعد القرارات الحكوميه الاخيره اصبح لا وجود شرعي لها، مع عصابه بتنتمي لحزب هو مش اخذ ترخيص من الدوله، هو ما بيعتبر الدوله دوله، هو تابع لدوله اكبر من هيك، دوله الولي الفقير. طبعا لا يجوز رفع الأعلام الأجنبية إلا على الدور والسيارات التابعة للبعثات السياسية والقنصليات وقادة الجيوش الأجنبية، ويعني حتى إذا بدك ترفع صور بيكون والله جاي ضيف كذب، ما هيدي بتقطع، بس هذا كله مخالف للقوانين اللبنانية. هلا ما حدا يطلع أبو راس مربع يقولك شوف الأعلام هلا ألمانيا والبرازيل وكذا، هيدا أجواء مونديال، هيدا مش مع العلاقة بالأمور السياسية، أجواء مونديالية تختلف عن الأجواء السياسية.

القانون اللي عم نحكي عنه هو القانون الصادر عام 1945 يلي بيأكد عدم جواز رفع علم غير العلم اللبناني على أراضي الجمهورية اللبنانية. وكمان عندك الإطار القانوني، الواقع القانوني، في كمان مرسوم صادر رقم 1302 متعلق بقانون صدر عام 2015 وهو قانون تنظيم الإعلانات والترخيص. معظم هذه الأرمات واليافطات والبنوات اللي انتشرت على الطرقات هي غير مرخصة أساسا. يعني أنت طالع بتشكر دولة أجنبية وتقول لها شكرا على الدمار والخراب اللي تسببت فيه وتأكد ولائك لها وعدم ولائك لدولتك، وأساسا أنت مخالف للقانون أولا من ناحية رفع العلم، تانيا من ناحية انه انت عم تستخدم مناطق مستولى عليها بالبلطجة، وايضا منطق البلطجة المنطق اللي فرضته ايران من وقت ظهور هذه الدولة بنظامها الحالي من بعد ما يسمى بالثورة، الثورة التي كانت وبالا على كل عاقل.

هن منطقين مثل العادة. أنا يعني حكيت لكم على المنطقين يلي دايرين. المنطق الأول الشكر لدولة يعني أهانة الدولة اللبنانية وبدأ إياها مجرد ورقة تفاوضية وبين ناس بيقولوا لك مثل ما عم نطالب إسرائيل بالتعويضات وإنه عم ندينا وعم نقدم عليها مذكرات وشكاوى بالأمم المتحدة، لماذا أيضا لا نستثمر طالما في موضوع إفراج أموال والدولة بحاجة لأموال لإعادة الأعمار بدل ما نتكل فقط على التسول والشحادة؟ لماذا لا نستخدم طريق قانوني للوصول إلى جزء من هذه التعويضات عن طريق مطالبة إيران، بما أنه هي تسببت بفتح أول جبهة إسناد وتاني تيسنة إسناد أنه كمان هني يشاركوا بهالموضوع، إنما عن طريق الدولة، مش يرجعوا بعدين يعملوا لك أنفاق تحت الأرض ويجوا يعمروا على كيفهم ويستولوا على الدنيا.

0: هل أنا أقدر الحساسية المفرطة الموجودة لدى البعض والتحسس الدائم من أي موضوع خصو بأنه تقوى هيبة الدولة شوي، أنه الدولة تظهر إلى الساحة سواء نتفاوض سواء نتطالب، لأنه بيعتبروا أنه هيدا الشيء بيأثر لأنه هو حقيقة. دايما منقول ومنكرر كلمة الدولة قويت كلمة الدويلة والعصابة تضعف، وكلمة الدولة ضعفت كلمة طبيعي جدا أن تلاقي كثير من الانتعاش للميليشيات والعصابات. فهذا التحسس الموجود عندهم وموجات الاتهامات الجاهزة دغري وشهادات الوطنية اللي بدهم يقعدوا يوزعوها وهن ما عندهم زرة وطنية، معلش ارتاحوا مش ناطرين شهادة حدا. شي طبيعي جدا الدولة تدافع عن حقوقها والطالب باللي بدها اياه، وشي طبيعي انه من تسبب بالخراب والدمار لا نقول له شكرا، بالعكس تماما ندينه ونطالبه بعدم التدخل بشؤوننا، لانه هو ما اصابنا الا بالبلاء وما اجينا من وراه الا الخراب والدمار والتشريد.
1: جيت اشوفك قبل ما اترك المدينة، حبيت ودعك.
2: انت رايح؟
1: جيت أتحوج الفرح من مدينتكم، ما توفقت.
2: ما كان بدي تروح من عنا وما تلاقي مطلوبك، يا ريت بقدر بخدمك بشي تاني.
1: معلش إن شاء الله بمواسم تانية.
2: قبل ما تروح هيدا ذكر من عنا تحملوا معك عطرقات السفر والدروب البعيدة.
1: راح أحمله وسافر بهالليل
2: وتبقى تذكرنا ورجع لعنا بعيد الغلة.

0: حبيب
1: كيفك؟ يسلم على الصوت. يسلم
0: يسلم. هيك تعبان
1: في يرتاح شوي.
0: اهلا وسهلا فيك. اهلا منين جاي؟
1: اخ جاي من مدينة الفرع. قال رحت اتحول شوية قصايد وصلت مأخر. حملوني هالكيس تذكار. شو قولك خدوا علقوا بخيمتك بركي بنور لك اياها.
0: الكيس؟
1: ايه. المهم بس وصلت مأخر على الموسم. ما لقيتش مطلوبة. شو بدي اعمل؟
0: شو مطلوبك؟
1: يا خيي بدي ابو الزلف.
0: بدك؟

أكيد بالحروب والمعارك أو أثناء العدوان أو العدوان المكرر الإسرائيلي على لبنان وحتى بكل الحروب، النظرة الأولى دائما مفترض تكون للخسائر بالأرواح البشرية ومن ثم الخسائر بالممتلكات وإذا كان هناك من مناطق محتلة. إنما أيضا لما بيكون عندك هالكم من الآثار الموجود بالبلاد واللي تعرض لكثير من الضربات وخاصة من بعد الجولية اللي كان عم يقوم فيها وزير السياحة أو وزير الثقافة بالأمس الدكتور غسان سليمي مع عدد من النواب على آثار مدينة صور، كمان والله الواحد بيحترق قلبه لما بيشوف أنه أساسا هالآثار غير مستغلة وبنفس الوقت كانت عم تتعرض للعدوان وكادت أن تباد لولا تدخل الدولة من خلال المراكز والعناوين الدولية. ومش عيب يعني مش عيب ولا غلط لما كمان تكون هذه الآثار من ضمن الخسائر بينبكى عليها. في ناس تبكي على مكتبتها، في ناس بتبكي على شيء زرعته على شجرة عندها والله بالدنيا، على ذكرى من أهلها كانت موجودة ببيت المسح. فما حدا يلوم الناس يعني، وكمان نعمل شرطة مشاعر على العالم بشو بتهتم بزيادة. نعم خسائر الأرواح هي الأغلى، بس كمان نفس الوقت في خسائر أخرى ما فينا نعدها خسائر جانبية. الخسائر الجانبية هي بتكون عن الأشياء غير مباشرة مش الأشياء المباشرة. بالأمس جاء الوزير الثقافة الدكتور غسان سليمي بمدينة صور متفقدا الأضرار اللي لحقت بالمواقع الأثرية وطلع ميدانيا على حجم الاعتداءات اللي طالت الإرث الحضاري والتاريخي لهالمدينة العريقة. كان عم بيرافقه المدير العام للآثار المهندس سركيس الخوري وعدد من موظفي المديرية العامة، وهو الوزير الأول بالحكومة يلي بيزور جنوب من بعد العدوان الإسرائيلي، وكان باستقباله عدد من نواب الثنائي ورئيس اتحاد بلديات قضاء صور المهندس حسن دبوق ونائب رئيس بلدية صور علوان شرف الدين. لما بتشوف الصور انه ايه اوكي ما تم الاعتداء مباشر، هني حاولوا اول شيء ضرب هذه الاثار، ومدينة صور غنية بالاثار يعني مثل كثير من المدن اللبنانية مثل مدينتنا الحبيبة طرابلس. فبتطلع بتشوف انه بخيب بهودي لا بيعوفوا بشر ولا بيعوفوا حجر ولا بيعوفوا حيوان بعدوانهم. طبعا هو من باب الانكيت، من باب انه نحن بدنا نأذيكم، شو بتحبوا انتم؟ بتحبوا الاثار اللي عندكم نضرب لكم اياها. ومن باب انه يا جماعة ما بيطيقوا شيء، ما بيحبوا شيء، ما بيحبوا الخراب والدمار، وبيحبوا دايما غاراتهم دل مستمرة، لو بإيدهم يدلوا 24 على 24 عم يضرب الدول العربية والله ما بيأثروا. بيقول غسان سليمي أنه أجرى سلسلة اتصالات مع وزراء ثقافة بعدد من دول العالم لوضعهم أمام مسؤوليتهم تجاه ما جرى في الجنوب، وأنه حماية الآثار مسؤولية دولية مشتركة لسيما بالمواقع التاريخية بصور وشمع وقلعة الشقيف وشم وشقرة وتبنين. وقال أنه اليونسكو ما بتمتلك جيش، إنما بتقدر أنه يكون عندها علاقات، هذه العلاقات بتضغط من خلالها، وهذا الشيء اللي صار أثناء العدوان. وكشف الوزير عن قرارين أساسيين اتخذتهم وزارة الثقافة. الأول استعي لأدراج آثار صور ضمن لائحة المواقع المعرضة للخطر الدائم نظرا لإمكانية تعرضها لاعتداءات جديدة، بما يحمل المجتمع الدولي مسؤوليات إضافية بحمايتها. والثاني العمل على تثبيت قلاع جبل عامل التاريخي بشقرة وشمع وتبنين وشقيف كمواقع أثرية محمية عالميا. هلا قبل كل شيء الجولة جيدة يعني الاستقبال كان جيد، وهذا تعاون يعني مرة جديدة يثبت انه للدولة حضورها، وانه بالنهاية المرجعية للدولة، الدولة بتقوم بالاتصالات، وهذه الاتصالات برضو عن طريق الدبلوماسية هي اللي حمت الاثار من انه تكون ممسوحة مثل كثير من القرى والبلدات التابعة لصور. فدليل جديد على انه الاتصالات الدبلوماسية اللي بتمثلها دايما الدولة الشرعية بتجيب نتيجة، مش مثل ما بيقول ابناء الميليشيا انه هذه مجرد تقديم تنازلات ومجرد اتصالات لا تأتي أكلها.
أما من ناحية القرارات التقنية وأي طريق بيختاروا وإذا بدنا نعملها بقرار من الحكومة نوديه بعدين لليونسكو وهي تتبنيه مثل ما صار بالمعرض وغيره من هذا شيء تاني، هذا موضوع تفاصيل تقنية لسنا ملمين بها، بعتقد هو عنده الموظفين بدائرة الآثار عنده الإلمام أكثر. المهم أنه نحمي ما تبقى من هذه الآثار وما تكون عرضة دائما للضرب بسبب حماقات الأسنان. رئيس اتحاد بلديات قضاء صور المهندس حسن دبو قال أن الزيارة بتشكل خطوة إيجابية ورسالة واضحة للمجتمع الدولي لإدانة الاعتداءات الإسرائيلية يلي استهدفت المراكز الثقافية والمواقع الأثرية والتراثية، مؤكدا التمسك بحماية الهوية الحضارية للجنوب اللبناني وصون إرثه التاريخي للأجيال القادمة. وآخر شيء كان في جولة للوزير سليم مع الوفد المرافق بحارات صور القديمة شوارع من المدينة تعرضت للعدوان الإسرائيلي. شغلة أخيرة لابد من الإشارة لا توثيق هذا العدوان، كمان شغلة مهمة لتوثيقه من خلال الفيديوهات والصور وإرسالها إلى المنظمات الدولية مثل اليونسكو وغيرها، مش بس لأظهار وحشية لأننا ناطرين لهذا لحتى ننظر كيدية ووحشية وأجرام العدو الإسرائيلي، إنما من باب توثيق الجريمة ونشوفوا يا جماعة هودي شو عم يعملوا به لبنان وكيف عم يستهدفوا كل شيء، البشر والحجر وحتى الحيوان. هيدي قصة بتقطع نحن عنا انه عدم توثيق الجرائم، لا توثيق الجرائم له اهمية باللغة الدولية وبلغة الدول بين بعض البعض وبالمحاكم الموجودة، فلما بنوصل لحقنا ما بنوصل لحقنا، نحن علينا نقوم بواجبنا، علينا نقوم بالدفوار اللي علينا وبعدين بنشوف كيف بدنا نتابع، المهم انه يكون هناك من بداية وهيدي كانت البداية. وبرجع بقول ما حدا يستهون بالامر ويقول لك انه الله اطلع على الناس، انا مطلع، انا الوحيد اللي مطلع عليهم، مش الوحيد يعني، من ابرز الناس اللي كل يوم بذكركم باعداد الضحايا وباعداد الجرحى والنازحين، لانه هيدي الارقام ما عدت الى اي قيمه لدى كثير من الاعلام ولدى كثير ممن يدعون انهم يدافعون عن البيئه وعن لبنان وعن الجنوب. فكما نحزن على فقدان الأرواح وكما نحزن على فقدان الأراضي وكما نحزن على عودة الاحتلال وعلى الدمار وعلى البلدات والقرى 68 اللي صارت ممسوحة ومحتلة، نحزن أيضا على هذه الآثار يلي هي تمثل هوية للبنان كل عمرها وكل عمرنا نتغنى فيها وتكون مصدر للسياحة ومصدر لحتى نقدم صورة نموذجية عن بلد لم يكن يوما بلد بكل معنى الكلمة.

وهذا كمان مفروض على الحكومة، أنه ليس فقط تقتصر القصة على وزير الثقافة، مفترض يكون في جولات لباقي الوزراء لحتى يحاولوا يطمنوا الناس ويقولوا لهم نحن موجودين مش تركينكم فريسة لعصابة إيران.

يعني من لحظات كنا عم نحكيكم عن مدينة صور والآثار الكبيرة للدمار نتيجة العدوان الإسرائيلي والمغامرات الإيرانية على أرضنا. وهلا قدامي طالع تقرير معمول على قناة العربية والحدث عن هذا الموضوع وعن الأعداد الهائلة للبلدات والمباني المدمرة. زيادة على الأسى أسى. على كل حال، إن كنا نتحدث دائما عن الانقسام بالأراء واللي مفترض هو دليل صحة ودليل غنى، لأنه ما في شعب بيكون موجه كالقطيع وماشي بطريقة واحدة، إنما نحن انقساماتنا دائما ما تنتهي بالاقتتال وبمزيد من التجوف الطائفي أو التجويف الطائفي يلي بيؤدي إلى أن كل فريق يخوف التاني على سياسة فرق تسند. وقوعة جاي فلان ياكلك، وقوعة جاي فلان يعتدي عليك، وقوعة بدون يرجعوكن بعرف ايه. هلأ نحن سميناه انقسام، إنما الدكتور أنطوان الدويهي اللي اختار أنه نقرأ مقاله لليوم سماه إسه باللغة العربية اسم يعني وقعه أقوى، الشرخ اللبناني الكبير. إذن تحت عنوان في الشرخ اللبناني الكبير، كتب الأستاذ الجامعي اللبناني أنطوان دويهي بصحيفة الشرق الأوسط هذا المقال. يبدأ الأستاذ دويهي مقاله: لا بد من الاعتراف ويا للأسف بأن بلاد الأرز ليست بألف خير. لا فائدة من تمويه هذه الحقيقة، والأجدى النظر إليها بهدوء وواقعية. ولا بد من الاعتراف بأن الانحسار شبه العجائب للهيمنة الأسدية عن لبنان عام 2005 ثم التراجع اللافت في نفوذ حزب المحور الإيراني في العامين الأخيرين وسقوط النظام الأسدي السابق بالضربة القاضية لم تكفي حتى الآن لحسم الصراع بين المشروع اللبناني والمشروع الإقليمي الذي غرسته الثورة الخمينية في لبنان قبل أكثر من 40 عاما. كان الأمل أن ينتصر المشروع اللبناني مثل ما حدث من قبل في وجه المشاريع الإقليمية العديدة المتوالية على هذه البلاد منذ قيام كيانها الأول عام 1861 كتكملة لحركة التاريخ نفسها، لكن الصراع ما يزال مستمرا. بلاد الأرز ليست بألف خير لأسباب عديدة. الأول أن الصيغة اللبنانية مثلها مثل جميع الأنظمة السياسية في المشرق لم تحقق الانتقال من مجتمع الجماعات إلى مجتمع الأفراد المواطنين بعد أكثر من قرن على انهيار السلطنة العثمانية. صحيح أن هذه الصيغة كانت الأفضل في محيطها من حيث تكريس الحريات والانفتاح على الحداثة ومن حيث الإنجازات الثقافية والمعرفية والحياتية المهمة ونمط العيش الفريد التي حققتها، لكن الجماعات لم تنحل بل زادت قوة وحدة في لبنان كما في سائر بلاد المشرق. يتابع تعداد الأسباب الأستاذ أنطوان الدويهي السبب الثاني أن الرهان اللبناني على نظام الحريات ونوعية الحياة يقع ضمن منطقة أمنية وتسلطية مطبقة. حقق هذا الرهان للبنانيين مكاسب جمة، لكنه جعل بلادهم سهلة الاختراق من المحيط الأمني. وقد زادت نكبة فلسطين وقيام إسرائيل هذا الوضع تعقيدا بما تركاه من انعكاسات على بلاد الأرز. هكذا كانت نافذة الحريات اللبنانية الثغرة التي ولج منها المشروع العرفاتي المدعوم من الحركة الناصرية لتحقيق اتفاق القاهرة عام 1969 والذي أتاح لحركة فتح العمل العسكري من جنوب لبنان. وقد ولج من تلك الثغرة مجمل عوامل حرب 75 اللبنانية مع ما تلاها حتى اليوم من اضطرابات وانهيارات وهجرات واحتلالات وأعمال تحرير ووصايات
وحروب مستعرة لم تضع أوزارها بعد. أما السبب الثالث فهو ما حمله مخطط الثورة الخمينية الإقليمي المستند إلى ولاية الفقيه من أثقال وأوزار إلى الواقع اللبناني الهش، فمثل ما فعل في أنحاء أخرى من المنطقة العربية تحت شعار تحرير فلسطين، دخل المشروع الخميني من باب مجتمع الجماعات إلى الكيان اللبناني، جاعلا من الجماعة المتعاطفة معه قاعدة دولة موازية لدولة لبنان الكبير وتائقة إلى السيطرة بكل الوسائل عليها، مقسمة الناس إلى مواطنين مسلحين درجة أولى وعاديين درجة ثانية، ما أدى إلى تأجيج التناقضات والأحقاد بين الجماعات اللبنانية إلى أبعد حد. ومع أن الأحداث الأخيرة أكدت أولوية ولاء حزب المحور المطلق لإيران وهو أمر طبيعي ومعروف منذ 40 عاما، فقد نجح الحزب في التعامل بكافة الأشكال مع معظم الطبقة السياسية والإدارية والمالية اللبنانية البالغة الفساد، كان يحصل منها على المواقف السياسية مقابل ما يتيحه لها من مناصب ومن استيلاء منهجي على ثروات الدولة والبلاد. كان لبنان طوال عقود بمثابة باخرة تغرق بينما يسرع أولياء أمرها إلى نهب محتوياتها بلا رحمة ولا رادع ولا ضمير. وما التحالف الرباعي واتفاق مرمخايل وتوافق 2016 رئاسي وغيرها من حلقات التذاكي والتلاعب لتبرير هذه المقايضة التي دفعت لبنان إلى الهاوية. أما السبب الرابع فهو ما قادت إليه الحربان الأخيرتان بين حزب المحور وإسرائيل من كوارث واحتلال جديد لأراضي الجنوب وخسائر بشرية مأساوية وتهجير جماعي ودمار عميم، ثم جاء أخيرا الاتفاق بين أمريكا وإيران ليزيد المسألة اللبنانية غموضا وتعقيدا، إذ تأمل منه إسرائيل تكريس احتلالها ويأمل منه حزب المحور إعادة تعويم نفسه عسكريا وسياسيا وإن في منأى عن الحدود الجنوبية وعكس إرادة الدولة والأكثرية العظمى من اللبنانيين. ولم تكن تنقص هذه الصورة الممزقة إلا دعوة الرئيس الأمريكي المكررة للرئيس السوري إلى التدخل في لبنان فتكتمل المتاهة. بيختم الأستاذ أنطون دويهي ما قالوا، يبقى السبب الخامس والأخير للشرخ اللبناني الكبير حيث ترتفع الآن في وسائل التواصل أصوات بالغة التعصب والجهالة والعنف والتضليل، تحرض الجماعات اللبنانية بعضها على بعض بصورة وحشية وتذكي نار التفرقة والفتنة على نحو لم يسبق له مثيل، كأن البلاد على حافة حرب أهلية وشيكة الحدوث. والخطير في الأمر أن هذه الأصوات الهائجة والدافعة إلى التقاتل لا تجد من يحاسبها ويقي الناس شرها. بعتقد لو المقال بيسمح للزيادة كان بعد الأستاذ دويهي بيعدد عشرات الأسباب إلى هذا الشرخ اللبناني الكبير الذي يزداد اتساعا، بدل من أنه المصيبة تجمعنا كل مرة بنخترع نحن مصايب جديدة لحتى نتفرق ونبقى شعوبا وقبائل تتقاتل على فتات. إنما تعددت الأسباب والقضية واحدة، ليس الموت واحد، لأن هذه البلاد لن تموت وهذا الشعب سيبقى حي وسيطالب دائما باستقلاليته وسيحاول العقلاء أن يفرضون حضورهم، لأن ترك الأمور لها المجنين اللي ليل نهار فاتحة تهديدات على وسائل التواصل وتريد التقاتل وتستذكر الحرب اللبنانية وسبعة أيار وكل الجرائم السابقة، هذه الأبواق لو في مين يحاسبها
كانت كند، إنما لأنه كمان في مين حامية ونشرة، لا بل بيعطيها معاشات كذباب وحشرات إلكترونية تنشر سمومها يوميا على مواقع التواصل.

عجوة البرازيلية فجرا ايه؟ لا زيدوها عن جد زيدوها يعني. اي نعم نحن اول الناس الداعين انه الناس تفرح وتنبسط وتعيش جو المونديال وكذا، وبدنا هالحركة تكون موجودة بالمدينة الساعة 3 فجرا، الناس بالشوارع وكذا، بس لا كان في ازعاج للامانة. يعني مشجعي الفرق الكبرى سواء المانيا برازيل وارجنتين وغيرها، بس تحديدا البرازيلي والالمان اني اكتر فنزيتهم بالمدينة، خففوا شوي عن العالم. مش كل الناس بتسأل تحضر مونديال، شو له معنى يعني؟ بعدين شو له معنى؟ اوكي بنزل زلنا حضرنا باي مكان، سواء بالمعرض، معرض ما شاء الله كان مليان، او بالمقاهي النازقين المارقين يلي بيتابعوا كأس الشيطان كما سموها تجار الدم والدين. يعني لا منتخها ولا بنكسر مخها، ما فينا نكون معتدلين نوعا ما، نحضر بس ضروري نزعج النايمين. في ناس مرضى، في اطفال، في ناس عندها شغل، في ناس غير همها المونديال. على كل إن كالعادة بالفقرة الأخيرة رح نحاول أنه نقسم الفقرة قسمين. القسم الأول أجواء المونديال والنتائج التي سجلت بالأمس مع كثافة المباريات، لأنه صرنا هلأ بموقع متزامن، التوقيت متزامن للجولة الثالثة من الدور الأول، الجولة الحاسمة.

بالأمس المباراة الأولى اللي صارت البوسنة والهرسك، المنتخب كان عم يتأهل للمرة الأولى للدور الاثنين وثلاثين من بعد ما نجح بالفوز على منتخب قطر يلي ودع المونديال، شأنه شأن العديد من المنتخبات العربية. سويسرا كانت عم تفوز على كندا ويتأهلوا سوا كمان عن هالمجموعة إلى الدور المقبل. على الساعة واحدة صباحا أو واحدة فجرا كانت المغرب عم تحقق فوز صعب على هايتي بنتيجة 4-2. هايتي يلي فاجأت المغرب بهدفين هن أول أهدافها بأجواء المونديال، إنما استطاع المنتخب المغربي أن يقلب الطاولة بالشوط الثاني ويفوز ويحقق النقاط السبعة ويتأهل للدور الثاني لمواجهة اليابان على الأرجح. أما السامبا البرازيلي فكان عم يكتسح المنتخب الاسكتلندي بثلاث أهداف مع الرحمة، وبرضو يتأهل كمتصدر للمجموعة لحتى على الأرجح لا هو بده يواجه اليابان، المغرب بده تواجه هولندا. أما المباريات اللي أجريت فجرا فالمكسيك المستضيفة، واحدة من الدول المستضيفة، كانت عم تحقق فوز الثالث على تشيكيا بنتيجة 3-0. أما المفاجأة فكانت منتخب جنوب أفريقيا اللي كان مرشح للخروج من البطولة من بعد أدائه الباهت بالدورة أو الجولة الأولى، نجح بالفوز على منتخب كوريا الجنوبية 1-0، أقصى المنتخب الكوري وتأهل مكانه للدور الاثنين وثلاثين. شو عنا مباريات لليوم؟ على الساعة 11 المساء المنتخب الألماني اللي تأهل الجولة المقبلة من بعد ما قالوا اثنين مونديال بيطلع من الدور الأول، يا حرام يا خطاي، بده يلعب مباراة تحصيل حاصل مع الإكوادور، بينما ساحل العاج كوت ديفوار بدها تلعب مع كوراساو وهودي على الساعة 11. على الساعة 2 صباحا منتخب السويد بيلعب مع اليابان بمباراة مهمة جدا لتحديد المتأهل، وتونس يلي خرجت من البطولة بتلعب مع هولندا. أما على الساعة 5 صباحا فمنتخب الباراغواي بيلتقي مع أستراليا، والمنتخب التركي يلي ودع البطولة باكرا بيلتقي مع صاحب الأرض منتخب الشيطان الأكبر.

هلا بهالفترة كل يوم عنا هيك ست مباريات، لأنه مثل ما قلنا هيدي الجولة الحاسمة، فبتتزامن توقيت المباريات قال من أجل عدم التلاعب، يعني مع أنه عم يصير والله في كتير من الأخطاء رغم وجود الفار. خلصنا من أجواء المونديال، اخترنا فقط

0: فيديو واحد من الفيديوهات الترند يلي كانوا منتشرين بالأمس واللي هن على فكرة بالمئات مش بالعشرات يلي بيتعلقوا بمناسبة عاشوراء والتخاريف والخزعبلات اللي بتطلع منها. بس هذا الفيديو كان صادم مفاجئ للعالم. بشرى سارة، بشرى سارة لكل المهتمين ومش مهتمين، لكل اللي بيعترفوا واللي ما بيعترفوا، لكل اللي بيلطموا واللي ما بيلطموا. البشرى السارة أن الإمام وصل شخصيا لكي يحيي ذكرى كربلاء هذا العام. طبعا هيدا الأمر مش من تحشيشي اللي أنا، هذا الأمر من فيديو كان عم ينتشر بالأمس لصبية عراقية عم تبشر العالم وتقول لهم تعوا تعوا الإمام وصل. خلينا نسمع شو قالت الست مدام سيجارة.
1: مؤكدة تقول بأن الحسين عليه السلام هو وعياله ونساء وأطفاله وأصحابه جاء قد وصل إلى العراق والتحديد سيصل قريبا إلى كربلاء، فبالغوا في أحزانكم وأعلنوا الحداد وهيئوا لبس السواد فإن الحسين قادم.
0: ما حدا عارف اسمها لهلا الصبية. انتشر الفيديو وحقق ملايين المشاهدات، هي عم تقول للعالم يلا البسوا السواد، هي مش لبسة أسود على فكرة، يعني للبس الأسود محزن على حالي. خبر عاجل للجميع، هيدي آخر الانتاجات، آخر التخاريف، آخر نتائج الحشيشة.

0: المركبة الفضائية للإمام تستعد للهبوط بمطار كربلاء الدولي، وجاي هو عائلته،
1: مش جاي لوحده، ما تفكروا انه جاي لوحده يحضر، لا،
0: هاي أول مرة بتصير بالتاريخ انه بيجي حدا مقتول لحتى يحضر ذكرى وفاته. ما تسألوني كي أنا شو خصني، أنا شو اللي علاه، شو أنا اللي حكيت هيدا الكلام. طبعا كل سنة بيطلعنا كثير من الخزعبلات وكثير من الروايات الخيالية، وكله كذب ودجل من باب قل التحريض. إنما عم نوصل لمرحلة كتير قاسية، يعني هاي المرحلة اللي وصلنا لها هلا، إنه الإمام يجي مع عائلته يلي ذبحت شخصيا لحتى يحضر الفكرة. لا بابا، وين بده يبلش بالعراق؟ ها، مش راح يروح على مكان تاني، ببلش بالعراق وبعدين بقى بيجول على باقي المحافظات. المركبة الفضائية يلي جرى تصميمها من أجل هذه الزيارة تستعد لأن تهبط داخل مطار كربلاء الدولي المش موجود. وقفت على المطار، إذا القصة كلها على بعضها خزعبلات وتحشيش، وقفت على أنه في مطار بكربلاء، يلا. بدنا نهنيها لهالصبي، عرفت كيف تتصدر الترند. يعني بتعرفوا بهالين بدك تتصدر الترند، بدك تعمل شيء غريب شيء عجيب، فعرفت تماما من مين بدها تقطفها. مش فارقة معها كمية السخرية، كمية الهبل، كمية الناس اللي قعدت تنكت عليها، ده كله آخر همها. المهم انه تتصدر الترند، واكيد بكرة بنعرف اسمها كمان. لا ايش حدا من الزينبيات. يوميا بيطلعنا عشرات الفيديوهات اللي فيها من هالتخاريف ومن هالتجليطات، انما هيدي سبقت عصرها، هيدي وصلت لاعلى ليفل، يعني صار بدها مين يلحقها، اتعبت من بعدها. فاستعدوا، بعد معكم وقت، انتبهوا بكره للذكرى، اسا معكم وقت تروح اللي حابب يروح على العراق، الامام جاي مع عائلته شخصيا لحتى السنه يحيي الذكرى. انتم فاكرين الموضوع خيالي، حرام عليكم، مشكلتكم ما بتحششوا، الموضوع واقعي 100%، وهي شافته بأم عينها. تخيل أمك محلى ولادها.

عنده بيت براس الجرد. ما عندك مطار كرمال الإمام جاي مع العيلة. شو بدك بس أكتر شيء لافت بهيك فيديوهات بتطلع أي نعم بتتصدر ترند عام تتحكل عليها يومين كمية السؤال بيكونوا عم يحكوا فيها يا رجل كمية سؤال مش طبيعية تقول يا متلكون معلومات فضائية. مش هون الكرسي الكرسي إذا عن جد في ناس بتصدق هيك كلام عجبتك نحن اوكي مبسوطين نحن ننبسط بيعطونا شوية محتوى كوميدي بغير في جو بس انه اذا في ناس عن جد بتصدق هيك كلام لا ساعتها مش قصة بقى حشيش ولا قصة بطحة صارت قصة مختلفة تماما.

سمع السوشي بالنص. مشوارنا الصباحي بحلقة اليوم الخميس من تريبولي لايف بيكون وصل لنهايته. أتمنى تكونوا قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم. بيت نهار سعيد ونشيط جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان. يتجدد في الغد. لا ما في غد بكرة رايح بدي روح على العراق. الإمام جاي مع العيلة. فضيلكم وفضل الحلقة والبرنامج بيزعدكم. ها الإمام جاي مع العيلة يحجز مناسبة بعاشوراء بكونين يجي يطلع قدم برنامج. لا اليوم أنا رايح أحجز على العراق. معلش اسمحوا لنا بكرة ما في حلقة. شو كل يوم بتصير؟ معلش نحن قادرين نلتقي هون كل يوم. بيجي الإمام شخصيا بيجي بحط بالمركب الفضائية تبعته لحتى يحيي المناسبة. بكنا نعمل حلقة. أين أنتم؟

المواد تجدد في الغد إن شاء الله في حلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لواتها ما بقينا غير نتمنى لكم الخير والعافية والأمان والعقل جميعا. يا مثبت العقل والدين. شو بدك واحد والله بس يشوف هالجنون هيدا بيقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الثبات على هالدين، الحمد لله اللي أكرمنا بعدم الإيمان بكل هالخزعبلات وبكل هالشركيات وكل هالأمور اللي ما لها علاقة بالدين. الحمد لله على نعمة العقل اللي خلانا نميز بين الغث والسمين، بين الحق والباطل، بين العلم والجهل.

الحمد لله أنه جعلنا مخلصين له الدين، لا نشرك به شيئا. نعود ونلتقي في الغد إن شاء الله. دمتم بخير وأسعد الله صباح الأحرار. يمكن نلتقي، يمكن ما نلتقيها، يمكن إذا لقيت طيارة على العراق معلش بيروح شوف الإمام يا جماعة. أساساً كلكم لازم تروحوا، شو باقيين عم تعملوا هون؟ فرصة ذهبية لا تتكرر هاي.

0: تريبولي اف ام صباحكن ورد.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 او 71 سين سين سين سين سين سين سين سين 027 22.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.
2: تريبولي اف ام 97.9 و101.5 اف ام ستيريو.

0: مدرج كرم سدي بيقدم لكم 3 سهرات فنية مميزة بإشراف المايسترو بسام بدور. الجمعة 3 تموز الفنان رودولف الخوري.
1: ويلي لو يدروني يا با ويلي لو يدروني.
0: سبت 4 تموز الفنان هاني العمري.
2: مشتاق أضمك.
0: والأحد 5 تموز الفنان روني الحج. بطاقات الدخول $5 $10 $15. مدرج كرم سد صغرتا بيفتح بوابه ابتداء من الساعة 8. للحجز والاستفسار 71 118 479.
3: هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71 501 781 أو 79 31 39 23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: خبرة سنين
1: مشاوي وسناك الأمين. فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال. فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.
2: ما بتنطرق لوحدك انت.

0: بارك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. بارك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافيه الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيل العيل العيل العيل العيل العيل العيل العيل العيل العيل العيل. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: مدرج كرم سدي بيقدم لكم 3 سهرات فنية مميزة بإشراف المايسترو بسام بدور. الجمعة 3 تموز الفنان رودولف الخوري.
1: ويلي لو يدروني يا با ويلي لو يدروني.
0: سبت 4 تموز الفنان هاني العمري.
2: مشتاق أضمك.
0: والأحد 5 تموز الفنان روني الحج. بطاقات الدخول $5 $10 $15. مدرج كرم سد صغرتا بيفتح بوابه ابتداء من الساعة 8. للحجز والاستفسار 71 118 479.
3: هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71 501 781 أو 79 31 39 23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: بترجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بأحلى موقع بالضنية، مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز آريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بهر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 957

0: ستين ميتين.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلا وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، احدث الالبسه والاحذيه الرجاليه من اهم الماركات العالميه، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الازواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06 445 255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة، والمدينة بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الاي سي درج التل، 03 548 48 5.

لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087 06-400

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

0: 71 118 479.
1: هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71 501 781 أو 79 31 39 23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباب بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70 42 75 82، أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06 433 720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجود عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة، أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-50.

المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027 22.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: مدرج كرم سدي بيقدم لكم 3 سهرات فنية مميزة بإشراف المايسترو بسام بدور. الجمعة 3 تموز الفنان رودولف الخوري.
1: ويلي لو يدروني يا با ويلي لو يدروني.
0: سبت 4 تموز الفنان هاني العمري.
2: مشتاق أضمك.
0: والأحد 5 تموز الفنان رون الحج. بطاقات الدخول $5 $10 $15. مدرج كرم سد صغرته بيفتح بوابه ابتداء من الساعة 8. للحجز والاستفسار 71 118 479.
3: هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71 501 781 أو 79 31 39 23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير البيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22

0: بأحلى موقع بالضنية، مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز إيريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بهر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

0: مدرج كرم سدي بيقدم لكم 3 سهرات فنية مميزة بإشراف المايسترو بسام بدور. الجمعة 3 تموز الفنان رودولف الخوري.
1: ويلي لو يدروني يا با ويلي لو يدروني.
0: سبت 4 تموز الفنان هاني العمري.
2: مشتاق أضمك.
0: والأحد 5 تموز الفنان روني الحج.
3: يا سيف البوادي.
0: بطاقات الدخول $5 $10 $15. مدرج كرم سد صغرتا بيفتح بوابه ابتداء من الساعة 8. للحجز والاستفسار 71 118 479.
4: هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة، منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71 501 781 أو 79 31 39 23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: خبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: أرك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أرك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أرك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أرك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن.

0: للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06 445 255.
1: أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
0: مطعم قصر الأمراء، سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء، أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء، جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء، سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحنة جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب دليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: مدرج كرم سدي بيقدم لكم ثلاث سهرات فنية مميزة بإشراف المايسترو بسام بدور. الجمعة 3 تموز الفنان رودولف الخوري.
1: ويلي لو يدروني يا با ويلي لو يدروني.
0: سبت 4 تموز الفنان هاني العمري.
2: مشتاق أضمك.
0: والأحد 5 تموز الفنان رون الحج. بطاقات الدخول $5 $10 $15. مدرج كرم سد صغرته بيفتح بوابه ابتداء من الساعة 8. للحجز والاستفسار 71 118 479.
3: هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة، منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71 501 781 أو 79 31 39 23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: رجع بالتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز إيريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بهر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 9 5

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافيه الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

0: مدرج كرم سدي بيقدم لكم 3 سهرات فنية مميزة بإشراف المايسترو بسام بدور. الجمعة 3 تموز الفنان رودولف الخوري.
1: ويلي لو يدروني يا با ويلي لو يدروني.
0: سبت 4 تموز الفنان هاني العمري.
2: مشتاق أضمك.
0: والأحد 5 تموز الفنان روني الحج. بطاقات الدخول $5 $10 $15. مدرج كرم سد صغرته بيفتح بوابه ابتداء من الساعة 8. للحجز والاستفسار 71 118 479.
3: هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة، منها كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71 501 781 أو 79 31 39 23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة اف

0: أرك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أرك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أرك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أرك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجود عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة، أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 1-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: مدرج كرم سدي بيقدم لكم 3 سهرات فنية مميزة بإشراف المايسترو بسام بدور. الجمعة 3 تموز الفنان رودولف الخوري.
1: ويلي لو يدروني يا با ويلي لو يدروني.
0: سبت 4 تموز الفنان هاني العمري.
2: مشتاق أضمك.
0: والأحد 5 تموز الفنان روني الحج. بطاقات الدخول $5 $10 $15. مدرج كرم سد صغرته بيفتح بوابه ابتداء من الساعة 8. للحجز والاستفسار 71 118 479.
3: هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة، منها كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71 501 781 أو 79 31 39 23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: بتوجع بالتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بهر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: ريد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. ريد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. ريد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. ريد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 857 66

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

0: مدرج كرم سدي بيقدم لكم 3 سهرات فنية مميزة بإشراف المايسترو بسام بدور. الجمعة 3 تموز الفنان رودولف الخوري.
1: ويلي لو يدروني يا با ويلي لو يدروني.
0: سبت 4 تموز الفنان هاني العمري.
2: مشتاق أضمك.
0: والأحد 5 تموز الفنان روني الحج. بطاقات الدخول $5 $10 $15. مدرج كرم سد صغرته بيفتح بوابه ابتداء من الساعة 8. للحجز والاستفسار 71 118 479.
3: هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة منها كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71 501 781 أو 79 31 39 23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: الخبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.
0: إذاعة طرابلس
2: cool على طول
0: تريبولي FM
2: cool على طول.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجود عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

0: Superstation. All the hits. When you want it. Triple E FM.
1: الأغاني التوب على الإذاعة التوب.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

ما فيكي على بعدي ما فيكي، ولا بقدر يا حياتي جفيكي. نزع اليوم

0: مدرش كرم سدي بيقدم لكم ثلاث سهرات فنية مميزة بإشراف المايسترو بسام بدور. الجمعة 3 تموز الفنان رودولف الخوري. سبت 4 تموز الفنان هاني العمري. والأحد 5 تموز الفنان روني الحج. بطاقات الدخول $5 $10 $15. مدرج كرم سد صغرتا بيفتح بوابه ابتداء من الساعة 8. للحجز والاستفسار 71 118 479.
1: هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة، منها كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71 501 781 أو 79 31 39 23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22

0: بأحلى موقع ضمنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق، مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز آريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 9

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافيه الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

0: دَرَّش كرم سدي بيقدم لكم ثلاث سهرات فنية مميزة بإشراف المايسترو بسام بدور. الجمعة 3 تموز الفنان رودولف الخوري.
1: ويلي لو يدروني يا با ويلي لو يدروني.
0: سبت 4 تموز الفنان هاني العمري.
2: مشتاق أضمك.
0: والأحد 5 تموز الفنان روني الحج. بطاقات الدخول $5 $10 $15. مدرش كرم سد صغرته بيفتح بوابه ابتداء من الساعة 8. للحجز والاستفسار 71 118 479.
3: هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة، منها كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71 501 781 أو 79 31 39 23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: أرك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أرك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أرك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أرك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.

0: بعد التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة اف

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة FM ستيريو.

0: قالوا بعد ما كنت بعد ما كنت برتبة ملازم صرت جندي تحت أمر الحماية.
1: لطيفة يا لطيفة
2: ودخل